0: هاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك من المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada Ustaz, iaitu surah Al-Mumtahanah ayat 6 hingga 13. Baik, seperti biasa, selepas sahaja kita mendengar Ustaz membaca surah yang diperdengarkan, sama-sama kita belajar beberapa hukum tajwid yang boleh kita bincangkan pada petang ini. Ustaz Nas,
0: ya, alhamdulillah, minggu lepas kita telah membincangkan beberapa hukum tajwid dalam bab azan dan iqamah. Jadi pada minggu ini kita akan sambung lagi, kita akan bincang lagi permasalahan tajwid dalam takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram pun kita kena jaga hukum-hukum tajwid dia, sebab dia termasuk dalam rukun dalam sembahyang. Rukun qauli, ada rukun fi'li dalam sembahyang. Hari ini kita bincang takbiratul ihram. Bila tuan-tuan, puan-puan yang ada buku risalah panduan tartil Al-Quran, boleh sama-sama kita menyemak perbincangan kita di halaman 103. Di sebelum kita membincangkan beberapa hukum tajwid dalam permasalahan takbirul ihram, jadi kita semak dulu perbahasan kita dalam buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran di halaman 103.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت